0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: ولا رقت كلامك مو ضحكتك. تصور انت قبال عيني وبين ايدي وما عرفتك.
1: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عجيب.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا خجلة عيني لو يعرفوا فيه لو مك مش علي لو مك على القمر.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خطوة. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة ابعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
6: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: بعدك ضايج، اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان؟

0: مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: والله ما كبر غلط من يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلط جنبك الفوق من يشبهك يا ملاك انتو بشر غير عادي فيكم جمال رهيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. وزير الخارجية لنظيره الإيرانية العراق يتطلع إلى سماع إنهاء الحرب وعودة الاستقرار بالمنطقة. الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة ليس شعارا سياسيا بل هو استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين المركز والإقليم. مرصد ستعاود الانتشار في أجداد الشهر القادم. نينوى تسجل ثاني إصابة بالحمى النزفية خلال 3 أيام. الداخلية تنفي تسمية مستشار لشؤون العشائر لرئيس مجلس الوزراء. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تستعد لضرب إيران مجددا. الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو يتسارع ويشكل خطرا مرتفعا للغاية. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله.

0: اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: رشيد أفهم رشيد أفهم رشيد أفهم
3: الرشيد FM.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

10 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفعم، نبدأها معا بأهم العناوين. وزير الخارجية لنظيره الإيراني العراق يتطلع إلى سماع إنهاء الحرب وعودة الاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين المركز والإقليم. الدفاع الإيراني عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقشي تطورات المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن، فيما أكد أن العراق يتطلع إلى سماع إنهاء الحرب وعودة الاستقرار بالمنطقة. وأضافت أنه خلال الاتصال أطلع الوزير الإيراني فؤاد حسين على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية، مشيرا إلى التقدم الحاصل في الجولة الأخيرة لا سيما بشأن الورقة التفاوضية الجديدة. ذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني توجه صباح اليوم إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وإنه من المقرر أن يعقد بارزاني في إطار زيارته سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية. وأضافت أن المباحثات ستتناول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كردستان

والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن البيانات والأدلة وبالتعاون مع البلدين ولا توقيتات مستعجلة للنتائج، فيما شدد على أن أمن الدول الشقيقة خط أحمر، ولفت في الوقت نفسه إلى أن حصر السلاح بيد الدولة استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ. توقع مرصد العراق الأخضر عودة رائحة الكبريت في الأجواء العراقية وتحديدا في العاصمة بغداد خلال الشهر القادم. وقال المرصد في بيان أن هذه الروائح ستعاود الانتشار في أجواء العاصمة بسبب تجدد التلوث من الأنشطة الصناعية، والتي يقدر عددها بنحو 10,000 نشاط، غالبيتها معامل للطابوق والإسفلت، والتي تستخدم فيها النفط الأسود في تشغيل المعامل فضلا عن معامل الأدوية. أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن عدم امتثال العدو لمطالب شعب إيران سيؤدي إلى تكبيد دونالد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر، وأن تنفيذ هذه المطالب هو السبيل الوحيد للخروج من الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي: ليس أمام ترامب خيار سوى قبول مطالب الشعب الإيراني وقبول حقوق بلدنا. وأضاف أن عدم امتثال العدو للمطالب المشروعة للشعب الإيراني سيؤدي إلى تكبيد ترامب والعدو الصهيوني خسائر أكبر وهزائم متتالية لاحقة. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية لنظيره الإيراني: العراق يتطلع إلى سماع إنهاء الحرب وعودة الاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يتوجه إلى بغداد لمناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين المركز والإقليم. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت كبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
8: موسيقى واكثر. الرشيد اثان
0: جديد على الرشيد اف ام.
9: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.
0: جديد.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

لا بعد اشتاق له ولا بعد يشتاق لي. انتهت قصة هوانا وانتهى الحب القوي.

0: بعد كل شي خلص طلع ما عنده وفا قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يظل يجرحني عاد روح وقولوا لنسيته وقلبي من همك اكتفى

العالم حجي خلي يتوكل على الله ولا يرجع لي الهموم واني متندم احبه

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي، سنقترض إذا دعت الحاجة. مرصد بيئي، رائحة الكبريت ستعاود الانتشار في أجواء بغداد الشهر القادم. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 388 ألف مستفيد. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخلفة، وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. هيئة الطيران المدني الإيرانية تقيد الرحلات بمطارات البلاد لتكون من شروق الشمس إلى الغروب. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. وزير خارجية قطر لعرقشي: استخدام هرمز للضغط يعمق الأزمة. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابع في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر
5: أغاني وأكثر
4: الرشيد أفهم.

الرشيد اف ام غير شكل. بعد غضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل. شو محضرت من صفنة هاي صفنة عندك؟

إذن مستمعينا أكيد راح نبلش وياكم حلقتنا اليوم. تحية لكل دي يسمعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس أيضا باسم راديو الرشيد. وتحية للي دي يشاهدونا صوت وصورة على التيك توك وبثنا المباشر بصفحتنا إذاعة الرشيد.

0: أكيد تحية لكم. شكرا لك عسكر من الحدود العراقية اسم مخرج ومعد ومستمعين، شكرا إنك نورتنا. أكيد اليوم سؤالي راح يكون كل واحد يتصل بي يقول لي هسا نقول تصرف أو جملة بكيفكم أنتوا. يعني أكو هواي ناس إحنا المشكلة نعرف إنه هو إنسان يعني هسا ما أقدر أقول قليل الوعي أو غير ناضج أو غير، هسا ما شاء الله ماكو واحد يعني واحد ممكن أقدر أقول عليه قليل الوعي بالموجود، يعني حتى اللي ما يدارس وما قاري وما ما شايف مجتمع، ما مطلع على مجتمعات أخرى، هو هسا لا يعرف كل شيء وممكن يكون مطلع على المجتمعات الثانية وغيرها حسب التكنولوجيا اللي موجودة، وأكو صار تقارب أكثر. بس أكو ناس مثلاً يمثلون بالوعي والنضوج، أنا أقصد بالوعي والنضوج إنه يعني خليني أحكي بالعامية، يتمنطق يتفلسف أوكي، لكن أنت تعرفه هو يعني كلش بعيد عن هذا الموضوع. فاليوم شنو أكثر تصرف يسوون ناس تعرف إنه هذا الشخص هو يعني كذاب أو نضج وغير واعي؟ يعني جملة تسمعها تقول هو هذا مدام حكاية الحكاية خلاص هذا يعني غير موفق بالحياة مثلا، أو هذا ديت منطق علينا أو ديت فلسف إحنا عندنا بالعامية نقولها أوكي. فشنو أكثر تصرف تشوفه أو تشاهده وتعرف إنه هو هذا تمثيل، هو مو حقيقي وهو إنسان جدا هاي كلاس، لا هذا تمثيل، شنو هو هذا التصرف اللي ممكن رأسا يلفت انتباهك عليه وتقول ممكن قاعدة ممكن حكاية ممكن تصرف ممكن نظرة ممكن هواي أمور ممكن جملة؟ يعني كوسا أنا متأكد أكثر واحد يخاب راح يقول اللي بين كلمة وكلمة ذبلة واحدة إنجليزي أو فرنسي أو مثلا يعني على اعتبار أنه حافظ لفت كلمة، أو تركي باعتبار هسا مسلسلات تركية وغيرها وهذه الأشياء، فيقول لك لا والله هذا هو أنت لا تريد يعني تتكلم بالطريقة اللي هي هاي كلاس وكذا، مو بالضرورة تكون أكو جمل إنجليزية أثناء الحديث، هذا ما لها علاقة بالهاي كلاس. فاليوم سؤالي لكم راح يكون هذا، شنو الشيء تصرف حكاية كلمة كذا من تشوفها يعني شخص مسويها قدامك تقول عليه هذا فيك، شخص غير ناضج وغير واعي كذب، لا هاي كلاس ولا يمن كلاس. أرقامنا جاهزة لكم 07802111115 و07802116117 آسيا سيل 07701141115. هلا حسوني.
1: أحبني حيل حبني غيري ولا يعجبني، راح أبقى عاشق روحي واشتغل

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك يا عبير؟
0: الله يسلمك. انت شلونك يا رب؟ بخير
1: على الله الحمد لله.
0: عيوني نورتنا مية هلا. من وياي الاسم الكريم؟
1: مجيد حميد.
0: مجيد شلونك يا مجيد؟
1: اهلا وسهلا تعبير.
0: نورتنا. يلا مجيد قل لي شنو التصرف او الجملة او يعني شي شوفه تقول عليه هذا تمثيل مو حقيقي يعني مو شخصيته.
1: مش الموبايل انفيديا وتفاهمين هذا كفر.
0: اها حلو. من تشوف ممكن زين ليش ما ناخذها بالجانب الايجابي؟ ممكن عنده الشغل ممكن يعني هيك.
1: لا لا لا عنده شغل معروف بس هذا يعني تفاهي بس فيه.
0: اذا شايل اكل تحس انه من باب احنا عندنا بالعاميه نقول
1: لا تفضل احنا نسميه
0: شلون كفر
1: بس كفر ايه
0: اوكي بس طيب تحياتي لك مجيد. انا كل شاكره تسالف سلامه. باي باي. اتصال اخر.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا.
2: هلا عبير. مساء الخير عليك على المخرج.
0: هلا وسام شلونك؟
2: الله يسلمك والله بخير. انت بخير
0: نورتنا مية. اشكرك. شكرا. انت العايش.
2: الله يسلمك.
0: يلا وسام شنو التصرف
2: هذا اللي هو اوكي سوى زين او ويصور و يعني دائما
0: اوكي من مثلا يقدم مساعده لاحد او يقدم خصوصا اذا طبعا الموضوع بفلوس يعني من يسويها يصور وينزل. انا سويت
2: يعني
0: هيك
2: اوكي يعني مثلا وثق مثلا مره مرتين يعني مو كل
0: زين
2: يعني
0: ارجع واقول ليش ما ناخذها بالايجابيه. هو حاب يوصل للاخرين سووا مثلي ما دام عندكم مثلا ليش بدنا ناخذها بالشكل.
2: مو انطيتش نقطه قلت تسوي لك كم مره يعني مثلا اوكي وثق او صور او كذا كم مره بس مو كل يعني مثلا
0: شو نسوي اذا عجبت السالفه يعني اذا عجبت السالفه وجابت له مشاهدات
2: يعني
0: خلاص صار محتوى بعد
2: اكو ناس راح تنتقد فانت مثلا نقول ارض الطرفين اللي ينتقدك وكذا هي احسن ليش
0: اوكي يعني خلينا نقول رايك انت اليوم الشخص اللي دائما ما يقدم مساعدات للاخرين حتى ها خلي بين قوسين هو مثلا مو معروف او مو كذا بس هو دائما ينزل حتى دار ما داير يعرفون انه هو دا يسوي هذا الشيء اوكي يعني خلينا نقول هيك تمام. شكرا يا وسام نورتني. شكرا قلبي. باي باي مع الف سلامه.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا. حياة جديدة، اسبوع جديد.
1: اهلا.
0: ايام جديدة تضاف الى سلسلة ايامك ان شاء الله يا ربي.
1: فات اسبوع كل شيء ما طلع حوادث.
0: الحمد لله والشكر، ان شاء الله هذا الاسبوع هماتين يعني. اي والله. شلونك يعني؟ حاول يعني ايه تأجلها للشتاء مثلا.
1: لا بالشتاء، لا الإصابة بالشتاء مدعدة.
0: طيب هي صدق مية، لأنه كل ساعة القاع كلها مي مثلا أو هيك شيء. شو أخبارك؟ ورتنا مية هلا. يلا قل لي بالله. أكيد عجبك الموضوع وهيك هيك يعني، هذا يسموه قرص قرص قلبك، شايف هاي الحكاية؟ فيلا تفضل احكي لي.
1: شوف مجال عملي، ممكن تشتغل بالسيارات.

0: يطب بالسيارة هيك بالوجه للمعرض وينزل محبس ذهب ساعة لونها السيارة لازم ذهبي
1: زين
0: أو يفتح الباب العطر يوصل لآخر المعارض.
1: أي هذا السابح بالعطر عباله هو بالكمية ما يدري تخنق تخنق عم تخنق. هو أنت لو تخلون لو ما تخلون بيت شو المشكلة؟ أي.
0: ودائما يختارون هاي المور أو الشيء اسمه يعني جدار جوزية على أساس شلون الكروت.
1: أي أي أي.
0: هذا أول ما ينزل إحنا قاعدين راسا واحد يباع له
1: 56 أوكي.
0: الثاني الفيك الاصلي أي. اللي تريد تعرفين انه هو صدق مو يم تقول على قولتك ارستقراطي او أي. يعني ذول الناس شويه الهاي كلاس
1: البرجوازيه
0: البرجوازيه
1: اي جماعه سلطان
0: اي قاعد بمكان شلون مكان يفت انتباه هسه التصرف بصوت عالي
1: صحيح اي فعلا اي فعلا
0: بس صحيح. حتى يباعون على العالم حتى يشوفون مثلا هو لا مثلا لابس براند هو صحيح مثلا لابس براندات وشايل شيء اوكي جديد
1: بس ليش ما حد شافني وما حد انتبه عليه اذا قاعد بمطعم راح يتعارك ويا الويتر حتى الكل يدير وجهه لان تعرف احنا نحب المشاكل الله. فكلنا راح ندير وجهنا يعني
0: شايفه هو عيب
1: زين
0: والله ما يطلع من المطعم تباعين السياره لازم مظلله ولو تاهل ولا
1: صحيح
0: يعني ما لوت البارحه صارت
1: طيب اوكي كل الشكر وميض اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله
0: شكرا لك ولجروبنا الجميل وتحياتي لعمر كامل
1: نورتنا شكرا مع الف سلامه باي باي اتصال اخر الو
2: الو مساء الورد
1: اهلا مساء الفل
2: العافيه نور علي المخرج قادر بدات
1: في دول عينك شو اخبارك شلون يومك
2: الله بخير إذا أنت بخير ومستمعين والكادر
1: شكرا يلا محمد شنو التصرف أو الجملة أو الشيء اللي تشوفه يعني بدي يسويه الشخص قدامك تعرف أي شلون صوتي قطع
2: اتصلت على الرقم الثاني
1: أي
2: كثير شو مرحبا قناة الرشيد كان أقول له يعني قناة الرشيد ورا شوية كان دقات دعمين دقات والله قناة الرشيد والله مو علي
1: زين ها طلعت انت غلطان دق على وحدة اوكي
2: اي ما اعرف يعني الرقم انقلب
1: اي انقلب اي ما ادري وش ما ادريني وهي تريد الصيد
2: ترى والله اكون على ثقة ما ادري يعني مو عبالك من ذول الواحد دقون
1: ارقام لا راحت صارت قديمة عمي هي مال ارقام وتدقوا ايش عليك يا الله صارت قديمة هاي جماعة قناة القيثارة وغيرها صارت قديمة
2: نعم.
1: زين قل لي شنو التصرف او الجملة اللي تسمعها من شخص او يعني فد شيء يسوي قدامك تعرف انه هذا الشخص هو فيك مو حقيقي
2: شوف احنا عندنا امانة عندنا واحد يعني من ضمن الأقارب
1: أي.
2: يعني فيكة من الطراز الأول
1: زين
2: نفخة من الطراز الأول بحيث يعني يخلي الإنسان المقابلة رأسا يقول له يعني يذب الحساب بوجه لأن تصرف ماتك واحد يتصرف تصرف يعني يحاول يخلي الناس تبوع عليه وكذا
1: طيب
2: أقول تصرف بسيط مو قوي هذا لا قد ما يحاول يقوي يعني يشرب ترى طاقة ما أعرف يعني هالك يصبح يصيح بالمطعم ويتفيك طبين باعن عليه هو وشايل 16,000 مفتاح ما ادري
1: زين
2: تقول عنده شركات اربع سيارات خمسه
1: زين اي
2: وتلقي يمكن مفاتيح مال كنتورجوس
1: اي يعني قصدك اللي هو خلينا نقول عليها اللي شخص اللي زي دائما بالاكسسوارات اللي هي مثلا موبايلات مثلا محابس مثلا مفاتيح قلتها انت
2: هذا يلبس شايفته بس ست محابس بديهم
1: اي اي
2: لو لابس ساعه منه وساعه منه
1: لا هذا يعني كلش اوفريه هذا وانا والله جدا يعني جدا, جدا اكره هذا المنظر على فكره كلش ما احبه
2: امانه يا اصبعين ها اقول له تصيحون شو ورا شوي قام يحيط هذا شنو صار افتح عمي علي كيف
1: زين
2: هسه انت صار ساعه وكذا وكذا
1: فجاه تطلع شخصيته الحقيقيه
2: حتى السياره مو مالته يعني السياره احيانا ياخذ مال جماعته السياره هاي مثلا غاليات ومن نقول لها سيارة اشتريتها كذا دفتر
1: زين

إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بإطار موضوعنا اليوم اللي هو يقول أكفات أو الأشياء اللي بيها أوفرية أو واعية أو يعني ما ترمز لي شخص ممكن يكون هو من أو هو واعي وليه إنه سواء بالله أو يعني هاي كلاس لكن هو أنت لا تمشي فأنت لا يدزولي ما يعني ما لي خلق إنه أشير هذا شحن وهذا خلق فمو خلاص بعد أقرر إنه هذا التليفون يكون هو الإعلانات وانتهى الموضوع وما أنطى تليفوني خاص وهاي الأشياء فتليفون يمي تمام من يجيني مسج إنه أساسا أريد إعلان كذا وهاي ممكن الرقم نتواصل طيب رقمي أنسى هذا التليفون فاهم شلون يعني مو احس الموضوع معقد مو مال تليفونين او ثلاثه هسه تليفونين بيها باب وجواب بس هذا اللي شيء ثلاثه واربعه لا هذا كارثه هذا غير طبيعي مستحيل فقالوا اللي مثلا يكون انه عنده اوفر بالاكسسوارات الساعات الساعات الكبيره كلش الضخمه مثلا الخواتم غيرها فهذه ممكن ايضا نقدر نعتبرها هي شيء محلو ولا بنضج ولا بوعي فانتم هماتين هسه اكيد راح اسمع من عندكم ارائكم شنو شيء او التصرف او الكلمه اللي تشوفها او تسمعها خلينا نقول من شخص وتقول عليه هذا نهائيا بعيد كل البعد عن الوعي ارقامنا 1-4-1-1-5 و 0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 آسيسير 7-0-1-1-4-1-1-5

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا.
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي المخيم.
0: شكرا يا وردة، نورتنا. اكيد
1: كنت ماكو.
0: اي والله كنت مجازة اخوة، ماكو شيء يعني. زين انت مصر مدير، هذا الحمد لله صار مدير عزيز، حالنا حال الضيف.
1: لا لا
0: اي والله عكو.
1: انت المفروض اليوم المجازة تعوضين بغير يوم.
0: يعني شو اسوي، شلون اعوضك بغير اداوم مثلا شلون يعني اسبوع اسوي اسبوعين
1: يعني عرفت؟ البارحة تجي.
0: البارحة مجازة اني.
1: الجمعة البارحة.
0: اي اي اي مجازة.
1: حتى الجمعة مجازة؟
0: اي حتى الجمعة مجازة.
1: تعوضين الساعات لازم اليوم البرنامج.
0: ان شاء الله. سهلة. اي يلا محمد قول شنو التصرف او الجمله اللي تسمعها من شخص تعرف انه هذا هو غير واعي وغير مثقف مجرد فيك.
1: لا ستعبير، اني الشغله اللي اضوج من عندها مثلا احنا قاعدين مجموعه وهذا يقعد على صفحه ويحط السماعات بدانه والله كانه ما قاعد ويانا
0: زين،
1: وبالاخير شو
0: يسوي؟ انت وين تتحكون؟ لا هذا هسه هذا ما يعتبر انه وعي ونضج، ما له علاقه، هو يعني هو ما احترم الموجودين. لا انا دا احكي محمد، انا دا احكي لا على شخص ممكن تشوفه يعني بمكان، خلينا نقول تشوف حركة معينة من عنده، طريقة لبس معينة، تعرف انه هذا الشخص فيك مو حقيقي. يعني مثلا هسه قالوا المستمعين شايل اكثر من الموبايل، واحد قال مثلا يطب والجقارة ومسويها ازمة وها وقالوا هسه وخابرك واكثر من تليفونك، مبين هذا كذب. فهمتني شنو قصدي؟ يعني نعم هذا نعم. دا احكي من هذا الباب، فشنو التصرف؟
1: ايه وفق
0: ايه
1: نعم.
0: فشنو انت
1: انا اقول التليفون هم نفس الشيء،
0: يعني
1: شايل اكثر من تليفون،
0: شايل اكثر من تليفون. طيب
1: اي داش الموضوع اضبط، هو واحد وبالقواش اسمه
0: طيب. طيب انا كلش اشكرك محمد، اتمنى لك

إذن مستمعين أكيد معدنا ببرنامجنا وبعدنا مستمرين وياكم وبتعليقاتكم الحلوة. دقيقة ممكن تراجع لنا التعليقات عمار. المهم أبو زمرد عيونها العبير بيات تفضل عيني. مساء الخير مساء الورد نورتنا أكيد. عندنا مناشدة ورود سؤال وزاري اليوم من صفحات المحذوفة رسميا وهو السؤال الثالث والثاني ما مكتمل. طبعا إيه أكيد نتمنى لكل طلبتنا.

0: اللي حاليا دا يجرون الامتحانات الوزارية، إن شاء الله يا رب الموفقية لكم. وشوية دا أقرأت أكو يعني أكو بعض الأسئلة مثلا تكون هي غير داخلة بالمنهاج، أكو يعني أكو مشاكل صراحة تصير، بس ما أعرف يعني مشكلة مختصة حتى أقدر أنا أحكي بالموضوع. عندنا بعد في التعليقات تخص الموضوع من نت كلش ضعيفة، أنا أعتذر من عندكم، ممكن أكو تعليقات ما قريتها أو فاتتني. عموما أنا أكيد عندنا اتصال جديد. ألو، أكيد جديد. الله شنو أني لا يا بأس. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مرحبا.
0: مرحب، الله يسلمك. الحمد لله.
1: أبو ليث السامرائي وياك أول مرة يمكن.
0: منو؟
1: أبو ليث السامرائي.
0: على رأسي، أهلا وسهلا.
1: أول مرة يمكن.
0: والله ما أعرف، أنت تعرف أكيد. نورتنا أكيد. يلا احكي لي شنو التصرف او الشيء او الكلمه او فتشي تشوفها بشخص تعرف انه هذا فيك مو حقيقي مو هو هيك يعني.
1: انا اشتغل على باب الله.
0: نعم.
1: خبرني واحد يقول لي انت وين كفلان مكان ايش تسوي؟ قلت شو تسوي غير على باب الله؟ فايل قال ما اتقبل منه.
0: لا لا، انا ما قلت لك على هاي، ما قلت لك شنو الاشياء اللي تضوجون من عندها. انا دا احكي على اكو اشخاص تشوفهم انه هم يبالغون بالاشياء بالكلام، ممكن خلينا نقول كل كلمه قال لك انجليزيه، طريقه لبسه، طريقه الاكسسوارات اللي شايلها، طريقه دخلته لمكان معين تقول علي هذا الشخص يعني كذب، هو مو هيجي، هو مو هاي كلاس، هو لا شيء، بس هيجي هاي مجرد يسوي هالحركات حتى الناس تباوع عليه. فاهمني؟ فشنو الحركه اللي ممكن انت يعني من تشوفها تقول هذا الشخص اليوم صار
1: شباباني؟ هو اساسا ما عنده انعال، راكب لي احدى سياره، كاتب رقم تليفون بالسياره، وعيط بالسياره، يعني مو اخلاقه. ايش بيتغير من ورا السيارات ورا فلوس؟
0: اوكي تمام، تحياتي لك ابو ليث، انا كلش اشكرك، نورتني، شكرا.

اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين معكم، خلونا نعيد الارقام مره ثانيه وسؤالي. ما اعرف يعني ببدايه فهمتوا السؤال، بالنهايه ما فهمتوا؟ لا اكيد لا. السؤال يقول انه شنو الاشياء اللي يسويها الاشخاص قدامكم تعرفون بانه هذا الشخص هو دا يمثل الوعي والنضج، دا يمثل انه هو ممكن تكون شخصيته هاي كلاس، دا يمثل انه هو خلينا نقول من عائله برجوازيه، يعني هذه الاشياء. بما انه احنا هسه بمجتمع، طبعا اخذت هذا الموضوع لانه للاسف هسه احنا مجتمعنا يعتمد على هاي، يعتمد على الاكسسوارات اللي موجوده عند الشخص. الاكسسوارات مو دا اقصد محبس، اكسسواراتك انت

يعني اليوم مثلا خلينا نقول طريقه كلامك، قعدتك، غيرها، هاي كلها الناس دائما تعتمد عليه، ما تعتمد انه انت هذا الشخص. يعني انا مثلا والله العظيم التقي باشخاص والله تشوفه لا مهتم بحاله، لا مهتم بنفسه، موبايله يمكن يكون كلش موديل قديم، كذا هذه الامور، بس هو من عائله ويعني يملك، خلينا نقول، وشايف وعايف على قولته هن يقولوها، اوكي. لكن هو رجل يقول لك هاي الامور يعني مو مهمه بالنسبه لي، المهم انه اني مرتب وخلاص، مو بالضروره انه اني مثلا كميه الريحه اللي مخليها او العطر تعتمد على انه اني شخصيتي اوكي لو مو اوكي، ما لها علاقه ابدا هاي الأوفرية بالموضوع او الأوفرية بطريقه اللبس او بالكلام. في بعض الاحيان تشوف بالكلام ممكن من دا يحكي وياك اكو كلمات ينطقها او تصرف معين يقوله او يسويه، سوري، تعرف بانه هذا الشخص هو فيك. اني هذا سؤالي اليوم. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770011415.

إذن متواصلين وياكم أكيد. سمعنا آراء بعض المستمعين اتصلوا بينا، واللي كل من هو اللي اختار اللي هو دي يشوفه هو يعني كلش أوفر وموجود بمجتمعنا، وقلت للأسف إنه إحنا سنعتمد على هذه الجملة اللي أنتوا قلتوها خلال اتصالاتكم اللي هي الكفرية. إحنا نعتمد على الكفر صراحة، نعتمد إنه طريقة اللبس، نعتمد إنه هذا براند لو مو براند، ويعني إحنا حتى البراند مالتنا هو مو حقيقي على فكرة، يعني ممكن يكون فيك أو ممكن يكون مثلاً ماستر إحنا نسميه كواليتي وغيرها وهاي الأشياء. وذاهم كنا أنا وسلطان بنقاش حول هذا الموضوع، أنا يعني أنا من الناس أشوف أكو أوفرية كبيرة جدا، انه انا ممكن اروح اشتري خلينا نفرض قميص ب1500 دولار، يعني عندك او ما عندك اكو اوفرية كبيرة جدا بهذا الموضوع، صح لو لا عمر؟ يعني كارثة كبيرة. ما اعرف انا هيجي يعني اشوف وجهة نظري بهذا الموضوع. حس الان لو املك يعني ممكن خلينا نقول ارقام غير طبيعية، هم ما ممكن اروح واسويها. هسه واحد يقول لك انا والله عندي

أنا عندي هوس بخير وعلى خير أوكي، بس من تكون أنت حقيقة أنت حاب هذا الموضوع، مجرد أنه أني أنشر صورة أو أطلع بمقعد يعني هذه أعتبرها هي عبارة عن أكسسوارات لشخصيتك، لا ما لها علاقة نهائيا. فعموما للأسف هذه الأشخاص أو هاي الفئات بدت أنه تضغي على الناس هي حقيقيا مليئة بالنضج وبالوعي ومليئة بالثقافة ومليئة بخلينا نقول عليها أنه الهاي كلاسية بالشخصية. ترى ترس قلت لكم تراد من تكون حقيقية مو تمثيل مو كذب، مو أنا أعرف أنه هذا الشخص شنو أنت، فبالتالي تجي اليوم تمارس هذه الأمور أو تسوي هاي الأشياء في سبيل تبين للآخرين، ما هذه مشكلة يعني بصراحة ما حلوة أبدا. وقلت لكم هو إحنا دائما بمجتمعنا من زمان كلش بهذه التطورات أو بعدمها دائما كنا نقول الشين يعم على الزين. وقلت لكم أكو ناس والله العظيم أنا أعرفها شخصيا، هي من عائلة ناضجة وواعية وتابعة لنفسها ومو هسه صارت ومن زمان ومعروفين وكذا، بس تشوفه هو أبسط ما يمكن، هو مو إهمال لكن يقول لك أنا يعني هذه مو بضروريات الحياة نهائيا. فلهذا هو معتمد على أنه الوعي والثقافة مالته دا يبرزها بغير أمور، مو تنبرز بالأكسسوارات وكمية المحابس الملبوسة وكمية مثلا السوارات اللي ملبوسة والأحجار، هذول جماعة الأحجار لا لا لا لا لا كارثة هذول. زين فعموما هسه شنو عمار؟ أوكي، تحية لكل مستمعين اللي شاركونا بحلقتنا اليوم، شكرا لكلامكم الحلو، شكرا لتعليقاتكم الحلوة، شكرا لآرائكم أيضا. باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي. سنقترض إذا دعت الحاجة. مرصد بيئي رائحة الكبريت ستعاود الانتشار في أجواء بغداد الشهر القادم. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 388 ألف مستفيد. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. هيئة الطيران المدني الإيرانية تقييد الرحلات بمطارات البلاد لتكون من شروق الشمس إلى الغروب. الدفاع الإيراني عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. وزير خارجية قطر لعرقجي استخدام هرمز للضغط يعمق الأزمة. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا
5: بانجور بانجور بانجور بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

بعدي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحسه وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: انت مشو يعني

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي، سنقترض إذا دعت الحاجة. الدفاع الإيراني عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له. ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الإقليم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات تتناول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة. أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق لم يقدم حتى الآن طلبا رسميا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن العراق يحافظ على تواصل مستمر مع الصندوق ويتولى فريق حكومي إجراء لقاءات سنوية مع المسؤولين فيه. وذكر أن العراق سيقترض من الصندوق إذا ما دعته الحاجة إلى ذلك، لكن لا يوجد حتى الآن طلب رسمي من الحكومة، والحاجة الحالية تتمثل بتوقف الحرب في المنطقة وإيقاف تأثيراتها الجيوسياسية على تصدير النفط. توقع مرصد العراق الأخضر عودة رائحة الكبريت في الأجواء العراقية وتحديدا في العاصمة بغداد خلال الشهر القادم. وقال المرصد في بيان أن هذه الروائح ستعاود الانتشار في أجواء العاصمة تحديدا بسبب تجدد التلوث من الأنشطة الصناعية والتي يقدر عددها بنحو 10,000 نشاط، غالبيتها معامل الطابوق والإسفلت والتي تستخدم النفط الأسود في تشغيل المعامل فضلا عن معامل الأدوية. أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن عدم الامتثال لمطالب شعب إيران سيؤدي إلى تكبيد دونالد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر، وأن تنفيذ هذه المطالب هو السبيل الوحيد للخروج من الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي: ليس أمام ترامب خيار سوى قبول مطالب الشعب الإيراني وقبول حقوق بلدنا. وأضاف أن عدم امتثال العدو للمطالب المشروعة للشعب الإيراني سيؤدي إلى تكبيد ترامب والعدو الصهيوني خسائر أكبر وهزائم متتالية لاحقة. أفادت شبكة التلفزيونية CBS نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والبنتاغون وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تستعد لاستئناف الضربات على إيران خلال 72 ساعة المقبلة. وأكدت الشبكة التلفزيونية أنه حتى مساء الجمعة لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن إمكانية توجيه ضربات جديدة. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. media.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. اعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي، سنقترض إذا دعت الحاجة. مرصد بيئي، رائحة الكبريت ستعاود الانتشار في أجواء بغداد الشهر القادم. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 388 ألف مستفيد. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. هيئة الطيران المدني الإيرانية تقيد الرحلات بمطارات البلاد لتكون من شروق الشمس إلى الغروب. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. وزير خارجية قطر لعرقجي: استخدام هرمز للضغط يعمق الأزمة. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. الحكومة العراقية تنفي تقديم طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي، سنقترض إذا دعت الحاجة. مرصد بيئي، رائحة الكبريت ستعاود الانتشار في أجواء بغداد الشهر القادم. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 388 ألف مستفيد. الدفاع المدني إغلاق أكثر من 11 ألف بناية مخالفة وتراجع الحرائق ل 85% في عام 2026. هيئة الطيران المدني الإيرانية تقيد الرحلات بمطارات البلاد لتكون من شروق الشمس إلى الغروب. الدفاع الإيراني: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر. وزير خارجية قطر لعرقجي: استخدام هرمز للضغط يعمق الأزمة. منتخبنا الوطني يصل إلى جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم. طقس العراق: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: أغاني
4: أغاني
3: وأكثر
4: الرشيد أف أم.
2: جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي. جديد.

جروحي من خليني سهرة لحد الصبح لا تفكر

لا تفكر حبنا غلطان.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريح.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

شيء. راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك. أنا اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك. هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك. متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب، والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك. وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك. أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه، ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى، أسامحه وما أنسى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5 جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي اخوكم فراس.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي، خليني عايش وحدي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد بتونس فيك وانت معايا
1: بتونس فيك بدل الفرقة. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشي ويانا.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مايم الأبيض، يرافقني عموري في حلقة إن شاء الله تكون حلوة وبداية أسبوع حلوة. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777001114115. بالنسبة الآن شنو يجري الآن؟ أهم الأحداث العالمية، برشلونة قاعد تلعب ويا فالنسيا الشوط الثاني لعشاق برشلونة ولعشاق ريال مدريد. يعني جمهور ريال مدريد، خلي بوا على جمهور برشلونة يتعلم من عنده شلون يفوز ويلعب برشلونة، سيزعلون عليه يا عمد الشاق. وياكم مساءكم خير مرة ثانية، وتحية لكم وتحية لكل من يتواصل ويانا. عندنا اليوم موضوع إن شاء الله حلو، لكن نسمع تحية عمو.

مساءكم خير مرة ثانية يا أصدقائنا وأعزائنا وأحبائنا. إحنا في أيام الأعياد، أيام العيد، وما شاء الله الله يحفظ بلدنا ويحفظ ناسنا ويحفظ شعبنا. ودا أشوف العالم كلها طالعة وأيام أعياد، والله فد شي يفرح القلب من تشوف العالم يطلعون أو يسوقون أو يعني هذه من الأشياء اللي ما تعرفون ايش قد افرح، نفسيتي ترتاح ان ابوع العالم تطلع وتتسوق وتتونس، والله العظيم وما حد الى يمين علي زين، وما مجبور انه اني اسولف يعني بادب الحوار واقعد اني احلف، لا بس جديات كلش افرح. بس الشيء الغريب المؤذيني، واحد من الأصدقاء دنسولف ذاك اليوم قلت له شخبار فلان، قال والله فلان أنا متزاعل وياه. يا بزين شخبار فلان؟ قال لي والله أنا خالي ما أحكي وياه. شخبار فلانة؟ والله فلانة أنا ما أحكي وياه. يابا هذه الزعل قوي يعني قوي زعل؟ قال لا هو يعني هم شيء على شيء هم زينين. زين حلو. قلت له أيام أعياد العيد، أيام الأعياد أو العيد هو يكشف الصداقة ويكشف العشرة ويكشف حبل المودة ويكشف الأخوة ويكشف الصحبة ويكشف العلاقات ويكشف حتى العلاقات الزوجية. العيد مو للأطفال، خلينا فكرة العيد للأطفال، لا ماكو شيء، لا العيد هو للصلح، للمحبة، للتآخي. العيد مو كليتش أو شاي بالضبط، وهذا خاصة هذا عيد الأضحى الناس قربت الرب العالمين، والمفروض هما دائما يتقربون الرب العالمين، لكن كعيد أضحى وقوافل الحج متجهة زين إلى بيت الله ومتجهة إلى الديار المقدسة، والعالم بيناتها متزاعلة. أنا ما شايف واحد يروح، بس رجاءً لحد يعني يحكي بموضوع الدين، أنا مو يعني موضوعي مو ديني، بس أنا أي قول عموري أي قبل إيه أها هو هنا أنا الفكرة. أنت دا تروح للحج بالضبط، اي انت تروح للحج اي غير تخابر سلام عليكم يا ببرين الذمه يا باني فد يوم يجوز حكيت عليك، انا فد يوم مزاعل وياك كنت، انا فد يوم ماكو عفوا. ها اذا اي شخص مديون، اذا شخص ترى المديون مو بس فلوس يا بالمديون بكلمه، يعني شخص اليوم جارحك بكلمه ويروح البيت الله وانت بعدك زعلان وباقي بقلبك علي رب العالمين ما يقبل. عمي بعدك زعلان علي؟ ابرين الذمة، في يوم من الأيام أنا أذيتك، في يوم من الأيام أنا جرحتك، في يوم من الأيام أنا كانت كلمتي حشاك من الإهانة لكن مهينة كانت، في يوم من الأيام قطعت رزقك، في يوم من الأيام أنا عرضتك الموقف مو حلو قدام العالم، في يوم من الأيام فشلتك وانت باقي على خاطرك أنا رايح البيت الله. يا ببرين الذمة، وإحنا بشر وعمي هذا راسك أبوسة، مو إحنا هذه اللي تعلمناها لو أنا غلطان هسه. إيه يعني هي مو بس مال، هي مو بس مال أنا مزيقة ولافتات زين، لا هسه مو هسه واحد جاي من بيت الله ترمي ليش؟ شنو عمي ترمينيتر؟
ما شنو الفاني انت شنو حتى نفتهم؟ ما ادري هو جاي من بيت الله، وهاي الطلقات اللي رمت احتمال وقعت على واحد شلته كتلته عوقته عمته، ويعني ما اعرف زين. وهذا اللي سويته هسه شنو؟ مو هيك يعني فاهمين الفكره كلها غلط. لا صايرين حلو يطلعون البيت الله بسكوت، والله سويناها عائليه عائليه يعني. لو انا شايف هذا اللي يقول لك حسن حسني الممثل المصري الله يرحمه ان شاء الله، شافه من يقول عالي والكلمه زين ايه يعني على قولة اللمبي العفاريت تبدي تقمص فوقها. لا شنو سويناها عائليه؟ لا ايه احنا والله مو هي صارت. لا هاي اني هاي عمر الدمورني انا جايك على هاي النقطه، بس هاي مال والله صارت بسرعه. شنو صارت بسرعه؟ شنو عمي عيد ميلاد؟ بعدين العيد بعدين من يجي؟ طبعا هو هاي اذا راح البيت الله هو ما يجيب لك لا يذكرك بشي لا يذكرك هذا سواك تتذكر سواك هذا اي ناشد انت ناشد شلون اهل المحلات اي جاي العيد لا تصعد الاسعار. انا عجبتني المحلات بدون يعني حتى لا تعتبر دعاية، بس عجبتني المحلات يعني اكو براندات بالمولات واكو براندات حتى خليجية وعربية يعني عروض العيد عرض كلش عجبني عرض عيد الأضحى، ما اقول على شنو حتى لا يعتبر دعاية بس على بضاعة حلوة. عرض عيد الأضحى خصم 25% وكنت توصل 50%، هي هيك المفروض. انت مو على قولة عموري والله تعلي لياها تعلي للسلعة. هاي العروض رمضان العيد هذني رأس السنة ليش نهاية السنة؟ هذا اللي يطلع ويا أهله، هذا اللي راح سفرة، هذا اللي كذا، هلا بالناس. اي وهاي بعدين من بخير وسلامه من الضحي، والله جديات من الضحي ها من الضحي يعني مال الاضحيه، مو انت تروح تسويها باربيكيو وشوي وكذا وعارف الناس الفقره يشتمون الريحه. هي بالقران والله يعني اذا اشتميت ريحه مال شوي زين خلال ايام العيد يا عموري زين بالله وتالله ودقيت الباب وقلت له انطيني لفه من باب الاختبار، وقال لي لا والله اسفين هاي احنا على شاف هاي الفيك انه على القد احنا مسوين. يا ابو هذا اللحم مال شنو؟ هندي استرالي؟ لا والله يقول لك مال اضحيه بصلافه يحكيها يضحك عموري. زين كارثه عمي عيب. اي احنا فبدينا نفهم الهوايه اشياء غلط، بدينا نفهم هوايه اشياء عيب ودن سويها. اما اجي على فد مسألة هو سؤال اليوم، قبل العيد صالحت اللي انت ظالمة اللي انت جرحته اللي انت مزعله، شخص اللي حق عليك صالحته قبل العيد اكبر منك دزيت له رسالة شنو بعد ماكو عذر ابد ابد ابد. التليفون ماكو بالجيب، تليفونات دا تدخل ويانا حتى للمغاسل مكرم السامع، التليفون اليوم دا يدخل ويانا للمغاسل. انا ذاك اليوم بالمول باوعت الشباب دا يدخلون العفو للحمامات كلها خلت التليفون بجيب الورا ودخل، يعني شنو؟ يعني التليفون ويانا لحد المرافق الصحية بين قوسين الدبليو سي، ماكو عذر يعني لا تقول لي بعد ماكو. فاحنا واصلين مرحلة من التطور حلوة، فويس صغير والنت خير من الله وعروض النت حلوة زين، والواتساب هو مجانا
رسالة صوتية، يا بشونك كل عام أنت بخير، إن شاء الله صحة وعافية، وأنا أعتذر من عندك إذا يعني خاف التباقي بقلبك علي، وعيدك سعيد إن شاء الله. هاي إذا هسه أحسبها بالتايمر، إذا سوت 20 ثانية عمر سوتها ساي 20 ثانية؟ مستحيل. بيش قد 10 ثواني؟ 10 ثواني. والله هم الصفنة تأكل لها دقيقتين. نسويها لا، ليش؟ احنا تأخذنا العزة بالمكابر، العزة احنا نقول عليها العزة بالإثم، تأخذنا العزة لا وانا شنو دا صالحة، لا تصالحة لان انت الغلطان. ليش هو منو؟ لا تكبر راسه، لا اصالحة ودزها رسالة حلوة، ستيكر هذا يا ابو كل عام تبخير على كيفك ويانا هيك، هاي سوي اللي عليك حتى تكون انت دائما بالوجه الابيض. كنا نخطئ وكنا سنة بطولها بعرضها بحرها بأردها بضغوط العمل الى اخره، بس تخلي احد ينام هو زعلان. احنا صغير عندنا بالشغل وننضغط وخوباني ما الاعصاب هيجي على دائما بكل شيء، لين احب العمل يطلع بشكل حلو لين كذا، بس ما زعل احد ما يصير. لكن تقول لي عيد، عيد دز رساله، اكو اخلاقيات تربينا عليها، السلام عليكم يا ابو كل عام انت بخير، ليش هاي تطفي اذا اكو ضغينه اذا اكو حقد؟ تطفي تطفي، شلون جبت مي بارد وطفيت على جمر بينما انت جرب؟ اي زين الله يرحمه زين. هاي الموده مال صله الرحم، هاي بعد هاي العمام الخوال الكذا. مره عجبني والله واحد من الاصدقاء خطيه دق على خاله ها قدامي عيد بعيد الفطر، قال له خاله كل عام انت بخير شلونك، هلا وهلا وهلا يلا يلا سلمنا على اهلك يلا. والله شنو هو مختلف ويا والدته، ودي يخابرك يسلم عليك زين، انت المفروض انت خال خطيه يعني ابن الاخت ود، هلا وهلا يلا يلا سلم يلا مع السلامه بيك. شكو فار والله ابن اخت يخار عليك، لو خاو شلونك بيبي ايش محتاج يمك شاي حلوة لو هشي ايه الاطفال همينو ايه الطفل صار ما ادري شلونه، الطفل صار ما يشعر بالعيد، ما ادري يشعر بالعيد طفل. انا عندي مشروع على العيد هاي بعدين ايه دا اقول لك عندي مشروع على العيد والله العظيم بيها بي على العيد وتشغل بيس مو احسن لك ماي مال تعالوا للسوالف حروح الى الواصل او نسمع من عمرو بعدين راجعين.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللمحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-1150-7802-116-1171. اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلا ومرحبا،
1: شلونك عيني
0: حبيبي؟ يا هلا،
1: شخبارك؟
0: يا هلا بيك إبراهيم.
1: عموري شلونك؟
0: عموري الحمد لله. ورد عموري، خوش عموري.
1: انتو صايرين الحجي بتردون، ما حد يشوف حروفكم.
0: شون؟
1: أقول صايرين الثقال ما تردون، لا أنت ولا عمر. سامعين شي شنو؟
0: ليش وين مرد؟
1: الحجي يدز بالرسائل، خطيه ذاك أبو البيجامة يدز. ماكو كل شيء.
0: وين بس قول لي وين وين يعني تقصد يدز؟
1: الحجي وين؟ على الخاص على الواتساب.
0: على الخاص وعلى الواتساب. والله أنا عندي باوع، شوف عندي أكثر يعني يمكن فد 20 جروب. فهذني من يطلع عن الرسائل، لو انا قاعد اسوق، لو طالع بشغله، ف يعني ما الحق ومو ما متعمد ابدا. وعلى الملا اقولها انا ما متعمد بعد.
1: احنا غير شكل.
0: شلون
1: احنا غير شكل؟ انا يوم محمد غير شكل، مو صحيح؟
0: شلون يعني انتو غير شكل؟
1: يعني اعزاز اعزاز، اعز الكل. احنا
0: لا، انا كل اصدقائي اعزاز.
1: أريد يختلف عليه بعد عندي الأبسقاط ورسمي ورباطي وكذا. هاي مو ما تختلف عليه.
0: لا لا لا، مو اختلف عليك. لا لا، بس واني كل أصدقائي عزاز. يعني أنت تتخيل واحد يدز لي رسالة على الخاص وما أرد عليه، بس إذا جروبات أوه يا بش قد جروبات.
1: الله يحفظكم يا رب، الله يجيدهم.
0: جروب باو، اسمع، جروب مال بلاي ستيشن، وجروبات الشغل، وجروب مال برشلونة، وجروب مال دوري إنجليزي، وجروب مال السيارات الكلاسيك، انا هيك احبهم يعني، وجروب مال افلام افلام الكابوي او افلام الويسترن
1: والموسيقى الغربيه القديمه.
0: اي والله والله. وجروب

0: جروب مال عطور
1: عشان اذكرتك فيهم هسه.
0: إيه والله جديات يعني.
1: الله يوفقك حبيبي.
0: حبيبي فأنا يعني كلش للأمانة فكلش آسف والله ما متقصد.
1: أقول لك أستاذ غير أحبك وش أحكي معك.
0: وردة وردة وردة وردة.
1: غالي وغالي.
0: أنت وين يعني اليوم معزوم على عشاء لو حفلة لو شنو؟
1: لا يا حبيبي أنا لابس خاطر من السبعة إلا ربع لحد الآن.
0: ها. شنو مناسبة إن شاء الله على خير؟
1: كان عندي كان عندي شغل رسمي في الشركة.
0: حلو يا الله الله يوفقك.
1: طلعت تعجزت أروح البيت أبدل وكذا وهاي.
0: أي.
1: رحت عندي يعني اختبار ثاني حصل اتجاه ثاني شغل فرحت.
0: فبقيت بي.
1: إيش تسوي حجي؟
0: اي انا اقول لك مرات شوية بس لين شدت الرباط هاي تظل شوية تخلي الواحد
1: لا قبل ما وين قبل ساعتين فتحتها متحمل.
0: انت تعرف الشد الرباط لو يعني لو
1: للأسف, لا. للأسف, للأسف للأسف للأسف كان ابوي الله يرحمه
0: الله يرحمه ان شاء الله
1: ولا يهون الباقين يعني ما شاء الله عنده شدة الرباط كلش حلو.
0: اي مو هي بيها انواع.
1: اي بس اليوم سويت انجاز ابو المحل خطيه هو شد ياها البارحه وكذا وهاي
0: هو ترخيها وهذا اي
1: اي عاشت له قال لي بس ضف اليوم سويتها وعلى حسب الاصول ولو تعرف ايش هاي فيديوهات لتعليم شد الرابطه بس ما
0: لا هي مو ما تعرف بس انت يعني ما تخلي بالك لا اكثر ولا اقل.
1: انا بيت العاده ما حلوه
0: زين
1: الشيء من ما تعلمنا انا صغير انتهى بعد منا لما اموت ما بعد ما اسوي غير العادي شدة الربطة مع القاب
0: سباحة
1: يعني ما سباحة لا سباحة عارف أسبح بس مو كلش كورسج يعني بس يعني 40-50% أسبح زين.
0: حلو.
1: اي
0: يعني انت توقف بالمي لو ما توقف؟
1: اي اوقف بالمي بس يعني ترى ورا المترتين لا في مال لا اغني
0: لا سالفتك رايد رايد لك مدرب مال السباحه
1: رحت الصدق حجي
0: الى مهم ما بيها شكل على... غير اريد انصحك
1: اقول لك احكي لك على نسيبي ابن عرب الجيمي
0: اي
1: بالشتاء عندهم مضخات جوا المي
0: زين
1: بالشط
0: اي
1: ينزل يضبهن يفتح يصلح الموتور كذا هالسوالف ويرجع يشده وفي يوم حش الحضور عبر عجل ذاك الصوت راح جابه وجل بدون مبالغة طبعا وعندي خالي ألف رحمة على روحه ويحضرك
0: ما شاء الله
1: كان بطل هو كان أصلا شقاوة مال عظمية وكان بطل بجسر الأئمة اللي هي مال شو يسمونه هناك هاي المسناية
0: زين
1: اي عبرون كان بيوم المولد النبوي يعبرون من جسر الأمة على الشط هو كان البطل مالتها يعني خالي صباح يعني لا موضوع
0: الله يعطيه الصحة
1: ما شاء الله
0: واللي ما
1: الله يرضى عليك
0: حبيبي اكو شخص ناوي تصالحه على العيد
1: اكو شخص ناوي اصالحه على العيد انا ذاك العيد صالحت اخوي
0: حلو عافية عليك بطل والله
1: اي بتعرف السالفه
0: اي
1: بس ما صلحت الا بعد ما ارسوا اللي ببالي يعني واللي ببالي كان صاحب الحمد لله مرضى طب التفاصيل بس حجي يعني ما اشوفه ما يعني بصراحه كافي واحد ينطمن نفسه كافي واحد يعني ليش ما هو يجي صالحني ليش ما هو يسلم علي ليش انا اروح ليش انا الابادر ليش انا اللي اروح ليش أنا أملي قيمتي وإلي مكانتي وخلي أرفع خشمي وخلي يلزمني الشيطان مثل ما هو لازم الشيطان اللي يسعى بالطيب هسه يعتبروها نقطة ضعف
0: بس يعني الصلح خير والصلح محبة
1: الماشي زين هو ليش ما يفكر إذا أنا عندي قيمة كبيرة وإلى فد المكانة هسه أنا مهم من أصدقاء صار بيننا بعيد الشر بعيد الشر إن شاء الله بس هو تفاهم
0: زين
1: بيننا يعني مو أنا لا أكبر مني ولا أنا أصغر منك يعني
0: طيب
1: أو يعني زين ليش ما أنت تجي علي شكو بيها يعني
0: يشكوا بيها شنو يعني؟
1: مو لو انا غلطان.
0: لا هاي تكبر من عندي.
1: ليش انا دائما اروح
0: للامانه يعني؟
1: ليش انا دائما اروح على مهيمن؟ انا اعزك. بالمناسبه مو بس بين الاصدقاء، بين الرجال والمراه زوجته كذا هاي.
0: اي.
1: مرات يعني البشر مرات ينطي حق لنفسه.
0: زين.
1: بانه هو يكون هيك دائما يعني.
0: لا مو صحيح.
1: طن الملك ويجون يسلمون. مو مو صحيح.
0: لا مو صحيح.
1: ايماني هم احب احديدك بابي احب
0: صحيح.
1: اشوفك
0: والله والله يا بحبك.
1: مو والله مو لأم والله العظيم والله والله
0: داكتم بتاعتنا وردة وردة
1: الله يبارك فيك لا لأم ولا حقل بس يا أخي يعني مثل ما أنت تحب أنا هم بشر مثلك اللي كيان اللي حضور اللي كذا مثل ما تتحب يجي الآخر عليك ويسلم ويطيب خاطرك يجبر خاطرك وسواها جبر خاطرك مرة ومرتين وعشرة سوي أنت اللي عندك شكو به ترى بلاش ما تكلف
0: صح
1: مو ومنه صديقك لو أخوك مثل هذا صديقي ما تذكر إنسان عزيز علي نزل رسالة يا بردجيك عبد السلم ودك تعبان كذا لسوالف
0: زين
1: صار شهر معقولة ما قاعد على التليفون شاف رسالتي
0: لا هاي هذا يعني للأمانة مع الأسف مع احترامي إلى يعني ما أعرفه
1: إذن والله شنو يعاني ظروف سلبية هو من المرتاح من المدعي عن الظروف السلبية
0: لا لا لا
1: مو شو واحد يطلع يركض وهجب هالتعبان الشارع وحش الحضور جيبه ودي ماكو حد تعبان ماكو حد العفو ما تعبان كله تعبان وتركض بس ما تقول لي ما تقعد على تليفونك خمس دقائق
0: لا مو انا هسه حكيت انا هسه حكيت
1: اي اسف والله
0: بعدين اكو شيء اقول يا باني اني اسف اني اعتذر اني يعني اقول مو اني اغلس عيب التغليسه مو حلو
1: والله والله الاعتذار والكلمه طيبه من صفه الشجعان
0: اكيد اكيد
1: ليش والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مو كان يهودي جيرانه يذب النفايات ببابه
0: صح
1: بعدين يهودي شاف ماكو راح للنبي دق الباب ترى هاي قصه حقيقيه العفو قال له البالي شو ما تذب النفايات بالباب قال له هاي فوقها يعني من ضوجك قال له لا قصة تقول لي ذاك نبي وإلى صفات خاصة لا حجي هم بشر وكذا مو لاني غلطان
0: صحيح
1: نبي في بعض الأمور صح عنده صفات إلهية الآن يأكل غير إنه وصل إليه بس عنده صفات بشرية مثلي ومثلك يشرب معي يأكل يفوت الحمام العفو كذا مو لاني غلطان هو بشر
0: النبي النبي وصى النبي وصى بالتسامح وصى بال بكل شيء
1: ماشي بس يا حبيبي الى متى هسه انت واحد سيداخلك كمهمه وبدعكي عليك جاوبني
0: قول حبيبي
1: ايش كم مره رايح ومصالح وجابر وخاطر احد وكذا وهذه سوالف
0: والله هواي
1: هواي زين مو انت هم تحس غيرك هم يجي ويسوي لك نفس السالفه
0: اكيد اكيد
1: حال تشلب عسى جدي صار يمشي على كيف
0: ما يخالف ما
1: ماذا
0: سامح إيه؟ سامح على العيد سامح
1: يا سيد سامح ماكو بعد حجي
0: إبراهيم أنا عندي على الساعة الثانية عندي موضوع والله كلش يونس وكلش حلو
1: هو شبخة بعد خلاص بعدك 12 دقيقة
0: يعني بعد 12 دقيقة بعد 12 دقيقة
1: بس اذا ما وصل للبيت وعرست ارجع اخبرك
0: عندنا
1: الليل كله احسن
0: هلا بيك
1: على راسي حبيبي برج المعذره اذا كان كلامي ما حلو وكذا هاي السوالف اعتذر انا متعود اخذ راحتي هنا
0: على راسي
1: كبير كبير كبير
0: يا هلا
1: يا اخوي
0: يا قلبي

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. نذكر ساعتنا الأولى انتهت، راح نروح قبل لا نروح إلى ساعتنا الثانية. العيد بتفاصيل كانت كلش حلوة، إيش نتذكر من تفاصيل العيد الحلوة؟ اللمة، لمة الأهل، الألعاب مال العيد، الأكل، الزيارات الحلوة، الألعاب بسيطة كانت، العيديات البسيطة، أكو شغلات تصير بالعيد، اللعبة الدودة إيه كانت كلش أحبها، هاي تيجي تمشي هيك تصعد وتنزل. أحب المداعمات كنت أنا، أعشق المداعمات كلش يعني كلش حلوة. تخبل شنو إيه أنا وإذا زين دقيقة عمر يقول أريد أعرف، يقول عمر سائق يقول أريد أعرف شلون المداعمات، سيارة المداعمات ترجع بك. والله أنا أعرفه، شنو رأيك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ها نروح فاصل؟ أوكي، إذا فاصل وانتقال إلى الساعة الثانية.

0: الموج ضايجة بسمعي هاي الرشيد أف أم شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب والسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011415 و0780001161. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء الحلوة بما أنه إحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك اللي هو لمة العيد، أحلى شيء أنا عندي بالنسبة لي اللي هو أول يوم غدا وين يكون؟ يكون بيت الجد. أوه، هذا أعتبره من أحلى الأشياء أنا برأيي الشخصي يعني. هذا وين أنت يكون أحلى يوم بالنسبة لك بالعيد؟ وشنو تفاصيل العيد اللي تحبها؟ نبديها من الزيارات الحلوة، نبديها من الألعاب الحلوة. خلي شوي نرجع بالطفولة وش نحب وش نتذكر. خلي نروح على ذاكرة الطفل الحلوة البريئة اللي بيه هواي تفاصيل أحلى من ذاكرة الأعمار البعض الحالية، قبل لا يتكون الحقد، قبل لا يتكون النفاق، قبل لا الذاكرة البريئة الطيبة الحلوة. متواصلين وياكم، أسمع من عندكم على 0967711 11 15 001 11 16 011 17 017 018 017 018 11 15. اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: مساء الخير والعافيه
0: حبيبي.
1: صباح
0: انت
1: الخير. صباح الخير
0: يا قلبي،
1: سلامه قلبك. وياك طفل مواليد 79.
0: مواليد 79. زين، من وياي؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد، شلونك
1: الحبيب؟ الله يسلمك
0: حبيبي. يا انت
1: أي... انت سولف بتقول ان ذكريات الطفوله يعني صدق رجعت قبل يعني انا ملحق العيديه الارباع والانصار، ما قلت ملحق عليها لو لا ربع دينار نص دينار.
0: اي احنا الثمانينات كنا ملحقين.
1: اي يعني الدينار كان يعني يصير فدي فخم 5 دنانير يعني امبراطور انت. اي والله اني يعني نجحت من الثاني ابتدائي للثالث. واحد من اصدقاء ابوي الله يرحمه والديه،
0: الله يرحمه ان شاء الله،
1: ابوي كان عنده محل مال بنشر تبديل سهن وهاي، فبصفوه كهربائي مال سيارات، صديقنا حيل يعني. وانا صغير بالعطله اروح يمهم بالمحل وهاي، فمن نجحت ومتفوق اجى للبيت خلصانه يعني طاني لي اني 5 دنانير. تعرف شنو 5 دنانير؟ يعني انا ماكو جاهل يحتويها، هي تنق عليهم
0: يا حبيبي.
1: اي العشقون. زين
0: زين.
1: والالعاب العيد هو الالعاب. لا احنا العاب جيل الطيبين يعني، لعبنا كل سوينا عربانه بالبولبرن مال السياره، لعبنا باتريات.
0: العاب العيد،
1: العاب العيد هو احنا انا كان بيتنا بحي العامد، فاروح وي ولد عمي بالبايسكلات للدوراء من الصبح للليل.
0: زين
1: تخيل يعني ايش قد انت ماخذ عيديات انت تصرفهم يعني، بس كانت رخيصه، الالعاب رخيصه وحلوه بيها متعه. ومن كنا صغار كلش يعني اول
0: كانت اي هسه اللعبه ب 5000 شوي هم نتمنى انه شوي ينزلون السعر مال اللعبه
1: حتى
0: يعني.
1: هي غاليه والله
0: هسه للامانه، غالي هسه الامانه غالي.
1: النقطه صح عشيتك. اي اذكر كنا صغار انا وحسين ابن عمي كنا مو كلش طوال، بعدنا سقوشه هيك فما يخلونا نصعد بهاي الالعاب الخطره يعني، هاي مال الزنقه شايف هاي الدفتر.
0: زين.
1: اي سكه الموت كنا نسميها. ما يخلونا الى ان وصلنا للثالث متوسط. شو طولنا اقول ثالث ابتدائي العب ورا ثالث طولنا يعني، كنا نصعد بسكه الموت عادي. ما كانت سكه الموت لها ثقلها يعني.
0: صدق هي لها ذوق. زين عندك عندك عندك علم أنا لليوم ما أدخلها وأخاف من عندها؟
1: لا لا يعني
0: ما أنا أعطيني سيارات مدعمات أبو شهد يعني أعطيني مدعمات وأخليها وعندي سر بيها أخليها ترجع بك بعد.
1: أنت محترف يا أنت من الفئة المحترفة
0: يا حبيبي.
1: زين زين طاب النفق المرعب؟
0: شون النفق المرعب طبعا.
1: ايه شايف هاي من تطلع هاي اللي تعيط بوجهك وين رجعت اليوم؟ انت تدري انا يعني انا توني طالع من الشغل راجع
0: حبيبي انت
1: واسمع تقول ذكريات الطفوله صدق رجعت طفل يعني اتذكر انا ولد عمي من نجيب الملابس نسوي شلون عرض الازياء واحنا جهال نلبس وتلبس ناشطه
0: الله الله الله
1: حتى حتى انا ما يعني اسويها سوداوية او بس حتى يمكن اللذة مالتها قلة ما
0: أعرف وين راحوا هسهم يعني ولد العم وين راحوا
1: ولد العم احنا تزوجنا وخلفنا وجهازوا وقصت من ولد عمي جهازهم تزوجوا وخلفوا احنا يعني على قولتهم تكنيكلي صرنا اجداد انا من جهة يعني اذا من العم ومن الخال انا جد جران انكل يعني مو جران فادر اي يعني ودول ولد ابن عمي ولد اختي وبنات اختي وهاي كلها زوجت وخلفت زين فذيك لما راحت ولي انتقل الى رحمه الله بس
0: الله
1: هي كانت يعني ارحم والديك سبحان الله وشون ذكرتي باخر مقوله طولت عليك
0: بالعكس
1: كنا نحسب حساب العيد الكبير والعيد الصغير شوف الفكره وين فكرة وين
0: زي.
1: احنا يعني اهلنا كانوا يعني عندهم صنايع يعني انا ابوي تنسبجي كان عمي بيتر عمي الله خم بيتر خالي ويا ابوي يشتغل فاحنا صنايعيه مثل ما يقول بس فينا عيديات حلوه يعني
0: حلو.
1: يوميات عيديات فتخيل نحسب حساب العيد الكبير ايش قد حنصرف والعيد الصغير ايش قد حنصرف وهاي السوالف طفت على السيطره سلام عليكم يا حبيبي اخبارك اي والله مستعد راجع البيت راجع البيت كنت بالشغل الحبيب حياتي حساب وقفت بمرافقه يعني
0: لا بالعكس لا بالعكس لا كان قلت له كان قلت له اني طالع ويا يعني ببرنامج على الهواء
1: لا احنا اذا تصير مشكله اي شيء تصير مشكله تقف براس الطاقه هاي متفقين هذا الشيء كله اتفق عليها والمخرجين مال الاذاعه اتفقت عليها
0: ليش يعني ليش؟
1: اجماع عام ما ادري بعد هاي اجماع راي عام بكل اتفقت حقه
0: يعني هو يشيل القضيه كلها
1: هو هذا يتحمل شو تسوي المهم ده اكمل لك الفكره فكنا نحسب حساب العيد الكبير والعيد الصغير شلون شنو تضبط امورك واحد يقول ثاني جمعه عيديات باعتبار هذا بيوم زايد
0: زين
1: فيوم زايد يعني مصرف زايد ولازم هيك وشلون وين نروح بعدين من كبرنا اذكر اول مره دخلت السينما يعني ورا الاستاذ الدائب الاول متوسط دخلت السينما وهي ولد عمي لحد الان اذكر يعني فيلم اكشن وهاي وبعدين قاموا يطلعون فيلمين ببطاقه واحده هيك يعني صار ادمان يعني من الطفوله على الافلام على السينما بحيث الالعاب شويه خفتت واحنا كبرنا شويه قام اهم شيء السينما شلون ندخل للسينما اهم شيء
0: حلو
1: السينما صارت عطلات
0: انا كلش اشكرك
1: أنا أشكرك أستاذنا الحبيب أنا
0: حبيبي
1: أشكرك.
0: يا هلا
1: الكادر السهرانين بسببك
0: الله يسلمك
1: تحياتي لكم جميعا
0: يا قلبي يا هلا عندنا اتصال الو
2: الو مرحبا
0: يا هلا
2: شلونك أستاذي العزيز
0: أمير من ألمانيا يا هلا بأمير
2: شلون صحتك
0: يا قلبي انت
2: يعني انت رجعتنا الايام قبل
0: زين
2: وهاي هاي الايام ما ترجع صعبة
0: ها
2: صعبة حيل
0: ايش تتذكر ايام العيد ايش تسوي بالله احكي لي
2: ايام العيد احنا كان بيتنا بالبتاوين.
0: بالبتاوين زين، بغداد القديمة. اي
2: بغداد. وانا مواليد 68
0: حبيبي.
2: يعني تعرف ايام العيد احنا كنا نروح، انا اجدادي من الموصل فصعب نروح للموصل، هم كانوا يجون يمنا.
0: طيب
2: ف كنا نركب، تتذكر كان اكو العربنجي،
0: اي
2: نفطر بالعربنجي، ويا العربنجي كنا ندفع، كانت فلسات 5 فلوس، كنا نفطر بالبتاوين
0: زين،
2: نسعد اطفال 6 7 8 10 يفرنا بالبتاوين
0: زين،
2: ويرجعنا نفط البكان. هاي كانت ذاك الوقت، ذاك الوقت جيل الطيبين، هذاك كانت، هذاك كانت جيل فقير، في جيل طيب إلى درجة يعني، والحمد لله العراق بخير كله بعد طيبين
0: دائما دائما دائما.
2: بس هو هاي يعني إحنا ما كنا نروح، لأن ما كانت تكون هاي الزورة، ما كانت مبنية بذاك الوقت، المدينة العاب همينة ما كانت كاملة بهذاك الوقت. يعني أنا أقول لك كنا نلعب بالعيد 7 سيفونات، يعني كانت ألعابنا بسيطة كلها، من يعني شغلات بسيطة، والعيدية كانت أكثر شيء يعني اللي يعطوا 50 فلس، 50 فلس كانت هواية هواية هواية
0: هواية ها،
2: لأن كنا نشرب لتراوبن 5 فلوس. تتذكر التراوبن؟
0: التراوبي.
2: وكان عندنا إيه، وكان عندنا مشروب اسمه بلانجو، إذا يتذكروا المستمعين.
0: موجود إيه. هو ده يسوي شركات وده يخلون بمنكهات.
2: وكان نوع من.
0: كان قبل كلش طيب للأمانة. ايوه يشبه الدود. ايه
2: ايه، وكان اكو قبل ايس كريم يسمونه مطبق، هذا ايس كريم يسووه بالبيت
0: زين،
2: ياخذون الايس كريم ويحطون بسكت ويلفوه بورق، ورق مع الجريده ويحطوه بال يعني بالمجمده او في برد، كان يسمونه مطبق.
0: هذا ايه قديم، هذا
2: الحين قديم
0: زين،
2: الحين قديم. يعني انا اتذكر يعني هسه تقول هذا غير شايف، اتذكر اذا انت هم يمكن ماكله التمر هندي اللي كان يحطوه بالجريده.
0: لا بس هو يتذكر تفاصيل التفاصيل.
2: يعني شوف كان اكو شغلات بسيطه وطيبه، وهي هاي يعني ما كنا نقدر نشتريها على طول، اكثر شيء كنا ناخذها بالعيد. هذا على زماني انا، بس الونسه كانت، انا عايش بالمانيا ما عندنا عيد بصراحه، اجواء عيد ماكو اجواء عيد لكل يعني للجميع، جميع القوميات.
0: زين حاليا بالمانيا يعني شنو الطقوس العيد عندكم؟
2: ما عندنا كل شيء
0: ابد، يعني حتى لو يعني اقصد بالبيت هسه اوكي كبلد
2: اوكي بالبيت. اخي العزيز هنا يعني انت تعرف كل زين، لابد عندك اصدقاء بالغربه، هنا كل واحد ملتهي بشغله، اجواء عيد يعني لو تاخذ عائلتك تطلعها المطعم ما بخها مثلا
0: زين،
2: هذيك يعني شلون اقول لك
0: يعني يعني يعني اولادك تسوي لهم جو مال عيد،
2: اولادي كبار طبعا، انا احفادي اسوي لهم جو،
0: احفادك الله يخليهم،
2: احفادي اسوي لهم جو مال عيد. بس هي المشكله انه ماكو عيد، يعني انا جواريني من اهل الرمادي،
0: نعم
2: انا من الموصل، من قرى الموصل من سهل نينوى العيد جاي. ما اريد اقول اني مسيحي هو مسلم، بس انا عايده وهو يعايدني، نروح نقعد سوية يعني جيران. بس همينا هسه بهالوقت الامور بعد يعني اقتصاد البلد اختلف، الحياة صارت شوية اصعب، فالرجال خطيه بالشغل ما عنده يعني هسه باكر عيد هو بالشغل ما عنده اجازه، صعبه شويه.
0: طيب
2: فهذا
0: يعني
2: حتى عيدنا نفسي
0: اي
2: عيدنا احنا مثلا هي عطله رسميه
0: نعم،
2: بس ما عندي هالاجواء مثلا اللي العطله الرسميه هنا اوروبا.
0: نعم
2: الكل معزز، ماكو مدينة العاب. مدينة العاب إذا تروح يراد لك مثلا يعني هذا كرمس يسموه حاطيه بفلان منطقة، أكو مرات ساعتين ونص على مود تاخذ أطفال العشرة 12 سنة وتروح، صعبة شوية. فأتمنى لكم الموفقية أخي العزيز.
0: أنا أشكرك.
2: طبعا أنا من المتابعين بس ما أشارك هواي.
0: تنور والله تنور.
2: أنت والله أنت إنسان طيب.
0: حبيبي أشكرك أشكرك.
2: والمخرج منا إنسان حلو، وخلي يحط لنا في أغنية لمحمد عبد الجبار نكون ممنونين.
0: أوه أنت جيت على الجرح.
2: لأن هو صديقي العزيز.
0: حبيبي.
2: ألمانيا قبل فترة وكان جيرا يعني بقى يمنا شهر. إنسان طيب
0: راقي طبعا فنان كبير وراقي
2: خلوق إلى درجة مو طبيعية.
0: أكيد
2: إنسان خلوق، كلهم زينين
0: حبيبي،
2: وأنا أحب العراقيين جميعا
0: يا قلبي. أنت
2: بكل
0: لأن أنت بكل أنت عراقي أصيل، والله يعطيك صحة والعافية.
2: الله يخليك. فدغنية يا أخي المخرج
0: أكيد
2: الله يخليك، خلنا نسمعها بهالأجواء الحلوة.
0: الله نسمع يا أهلي.
2: شكرا أخي العزيز
0: يا قلبي.

متواصلين معكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. وأنا يعني للأمانة إنه شيء فرحني إنه الناس تعشق الأشياء الحلوة، المواضيع الحلوة. فهذا ندل على شيء، دل على الحمد لله إنه بدنا نشتغل بالاتجاه الصحيح. فأنا هذا شيء يفرحني والله. إيش تتذكرون من طفولة العيد؟ شنو الشيء اللي تتذكره؟ طبعا عمور دا يقول لي على فد النقطة يعني كل الصحيحة يشوف. فشنو الشيء صح؟ فشنو الشيء اللي تتذكره من طفولة العيد؟ خلي شوي نرجع للطفولة سوا. أنا وياكم عمور ومتواصلين وياكم، خليكم وياكم.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0974700115 0780211617 وألف تحية لكل الأصدقاء واللي دي يسمعون ودي ينضمون ويانا. بالنسبة إلى إيش نتذكر في من ذاكرة الطفولة، شنو اللي نتذكره لأيام العيد الحلوة، من تفاصيل العيد، من ملابسنا الحلوة، من ألعابنا، من التجمع هذا اللي يصير على تحضير صينية الكليتش. أنت ما لك علاقة، أنت ما لك علاقة بأنه شي يسوي، بس أنت تباوع عليهم، يعني فد جو يصير بالبيت، يا سبحان الله، فجو بي ألفة وبي محبة ما أعتقد موجود في بلدان العالم للأمانة. الجو العراقي والبيوت العراقية من زاخو إلى الفاو بيوم، يعني تحضير أيام العيد شلون يحضرون الكليتشة، أو هذا يعني بذاكرتي، ذاكرة الطفل اللي أحكي بيه. أنت وأنت إيش تتذكرين؟ أريد أسمع من عندك، من عندكم أنتو، على 0964770011415.

متواصلين وياكم على 09647700111415 و 09647700111415. تحية للأصدقاء، تحية للأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 07802111115 بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم وذاكرة الطفولة. شنو اللي تتذكروا من ذاكرة الطفل في العيد؟ منو فد يوم من الأيام أخذك ووداك ونسك ورحت وين؟ وصارت في مواقف حلوة وصارت في مواقف غريبة، كلها تتذكرها أو كلها تتذكريها؟ أريد أسمع من أصدقائنا، أريد أسمع من صديقاتنا. خلي شوي نسولف وندردش أنا وياكم وعموري على 0967700111115.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-7700-114-1515. وألف تحية لكل من يتواصل ويانا. بالنسبة لذاكرة الطفل في العيد، وحكينا في ساعتنا الأولى على أنه منو راح تصالح من الناس اللي قهرتهم، زعجتهم، جرحتهم، حتصالح له؟ لا، راح تقول لا، وشنو هو حتى كبر من رأسه، وشنو هو حتى أني يعني أسولف وياه، هو شنو. أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0964-7700-114-115.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك صحيح
0: حبيبي انت؟
1: انا مستمع قديم.
0: مستمع قديم.
1: شلونك
0: يا قلبي انت؟ الله يسلمك يا قلبي. من ويانا؟
1: أنا علاوي بالتاكسي. يعني
0: حبيبي علاوي الورد.
1: الله
0: يسلمك يا قلبي. شونك علاوي؟
1: والله الحمد لله. أنا مسمع قديم بس أنا أول مرة
0: أول مرة. من وين قاعد تتصل؟
1: والله بس حاليا من العرصات وفارق.
0: من العرصات زين. لا وش تتذكر من ايام الـ ايام الـ ايام العيد من ذاكره الطفوله؟
1: والله كل شيء كان يعني حياتي كنت صغير وغايه.
0: يعني مثل شنو مثلا؟
1: يعني خذك يعني من كنا صغار
0: ونروح. اي لا لا لا لا في ايام ايام الطفوله بالعيد. اعطيني يعني ذاكره الطفل بالعيد شلون كانت عند علاوي؟
1: والله
0: يعني من تقدر كنا نشتغل ملاقي لو بالصحبة لو هيك ما أعرف. تتذكر موقف في أيام العيد وفي ذاكرة الطفل اسم علاوي شلون كانت؟
1: والله أنا وين تكرهت يعني وايد يعني ما يعني شلون قلت لك يعني بس انت بس واحد يعني انت صاحب على الخطوة على رايح انت بس واحد سهل
0: القلب.
1: بس بالعيد مش انا مخبي العيد اي واحد ترى يعني طال الحياة بس بس ما افكر بعد اصلا
0: زين.
1: بس مثل ما مثل ما يعني تقول صغار يعني تشتغل ملابس مال عيد ونطلع سوا وكذا هاي اي بس
0: عشان. طيب اكو شخص راح الصالحة بالعيد؟
1: والله هو شخص هذا صالح بس هذا شخص ما صالح. السلام عليكم.
0: شلون؟
1: العفو العفو
0: شلون العفو؟
1: مسيطرة
0: مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة
1: مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة
0: مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة
1: مسيطرة
0: مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة
1: مسيطرة
0: مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة مسيطرة
1: مسيطرة مسيطرة مسيطرة هو مزعلني بس انا ما
0: صالح. انت راح تصالحه لو هو يصالحك؟
1: لا هو ما ادري صالحه ابد يعني ما
0: تريد تصالحه ابد.
1: اي والله
0: هيك مأذيك؟
1: والله مأذيني حيل مأذيك.
0: مأذيك. انا اللي اتمنى انه ان شاء الله تتصافى القلوب.
1: والله وديك.
0: هذا اللي اتمنى ما تسوى. صدقني ما تسوى.
1: اكون والله هو يسمعني بس.
0: هو شي صغير لك؟
1: صاحبي
0: بس صاحب
1: يعني.
0: صاحب
1: يا اي أيوة والله يعني كلش يعني يعني افارقه مره مرتين وارجع يعني وارجع افضل حتى في الوجود جمال دائما صالحه وفي الوجود
0: يابا الصاحب ترى الصاحب شي عزيز. انا اشكرك
1: والله ودي
0: ونورت
1: انا اتابعك انا احبك واحترمك واخو
0: على راسي. اتشرف فيك. اتشرف
1: والله ودي
0: يا هلا.
1: وانا اخ على صالح.
0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: اخوي عزيز.
0: يا هلا بيك. حلقتنا شارفت على انتهاء. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار. راح اترك الختام ويا في امان الله.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.